0: كلاس تم كفافي
1: نسرعي بندرين زي نتينيا تمزان روتا كاسوبا بوكا تان تنوي ساتين تانين ينمو دامنو ماتوغانو روتا كاسوبا بوكا تيمني باتفنران دي زوا راتسنيشا باتفنران لتنيشا دي يو تيرانيو زاني انا سنمولا فولاكو لوي فينانا انيتسا فينانا انيتسا لوي فمات تمتان دي يو زانيا نانتاني نيو ريمان دي نيواوي ينو زاني دانا تو دي جوي زاتيا امال سو زاواتا نيانكو سناسكو تاتيا مبات فينانا تاتيا راتسنيشا نبات فينانا تسنيش دي جو دي وزي زي ريمان دي نوي ينوزيا مابات سيايا ني فتيرنا كوندو فتيرنا كوندو زي فماندي ساما كانين زارا ماسوندون دي رفا نودو فيتن رانا زكاين دي ميونت كيا نفون دي مجيرن تان بويرن سيم تينزو سلوفو مبولا نياكات زي وزي زي فايتا كونو تي دي تيوا نون تسير تاتو تسيكو لوي ما نو فال بابين نو فال بابين دي يو زاني ني فيركوي ايربانا منوسكيا أتاني تاني فا تام زي فتون زي تسابا كوي فال بابينا كاي ليش فا ستي أمبولا أمبولا زي أمبولا تام ني فالو بفتون دي نمين دي نمين في عرامونا يبانا دي ما ميرن دي ناش نرات في نارانا تاني من الوفيسيتي دي ما ميرن نم شيدن ليش تاني من شيدن فنوفنا فتودانا نتاني ول فتودانا نتاني ول زاني زي زن زن زني في ركنت هناك ما فتسون بابا نول في ركنت هناك فبتون تين
0: شو تتم كلا شو تتم فاف